0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن الصبوحة سمعنا مرحبا يا حبايب نورتونا. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تري تروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

وصلاة اليوم يا رب، يا رب يا من أشرقت شمسك علينا وأعطيتنا صباح يوم جديد، ربي التفت إلينا واجعل يومنا سعيد. أما حكمة اليوم تقول: إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء. والإنسان الذي لم يخطئ لم يجرب شيئا جديدا. ولا تسعى لتكون ناجحا فقط، وإنما لتكون ذات قيمة.

وقال نيلسون مانديلا: الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتهم، والشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة.

وقال جبران خليل جبران: من المعاناة ظهرت أقوى النفوس، لأن الأحرف الأكثر ضخامة تدوب محروقة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. بين نار الجنوب وضفاف روما وغرف مجلس الأمن المغلقة يقف لبنان أمام اختبار قد يحدد شكل المرحلة المقبلة. هل تنجح الدبلوماسية في احتواء الميدان؟ أم يفرض الأخير شروطه على طاولة المفاوضات؟ فالتصعيد الإسرائيلي وتعنت حزب الله حول مرتفعات علي الطاهر إلى عقدة تختصر في مساحة جغرافية واحدة ملفات السلاح والانسحاب وانتشار الجيش اللبناني ووقف العمليات العسكرية فيما لا تزال الجولة الجديدة من المفاوضات في روما قائمة في أيلول بانتظار أن تحدد واشنطن موعدها. وفي هذا السياق أفادت معلومات بأن المساعي التي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبي بري الذي دخل بدوره على خط ملف علي الطاهر لإقناع حزب الله بالانسحاب من التلة وتسليمها إلى الجيش اللبناني لم تفت حتى الساعة إلى أي نتيجة. وعليه ترى المصادر أن استمرار هذه السلبية من جانب حزب الله وعدم تعاونه مع الدولة اللبنانية ينذران بتصعيد إسرائيلي متدرج قد لا تقف حدوده عند علي الطاهر بل يمكن أن تمتد نيرانه نحو جبل الريحان وسجد وفي حال بقيت العقدة من دون معالجة. قد يدفع الضغط المتزايد على إيران في مضيق هرمز طهران إلى البحث عن ورقة بديلة لاستعادة قدراتها على التأثير وفي صلب السيناريو المطروح يبرز لبنان حيث قد يتحول حزب الله مجددا إلى الأداة الأولى لإطلاق تصعيد يستدرج إسرائيل ويضغط على دول الخليج ويعيد واشنطن إلى طاولة المفاوضات. وبحسب تقرير لجريدة معاريف الإسرائيلية يستند إلى تحليل الباحث الإسرائيلي إيال عوفر فإن التحول الأهم بالنسبة إلى طهران يجري حاليا في الساحة البحرية إذ تواجه إيران صعوبات في تصدير بضائعها وإدخال المنتجات عبر مضيق هرمز بينما تستفيد خصومها في المنطقة من مسارات تصدير بديلة في مقدمها خطوط أنابيب النفط السعودية والإماراتية. يتمحور الصراع الأساسي في لبنان حول الدولة بين من يريد السيطرة عليها وتعطيل دورها ليبقى لبنان ساحة للصراعات الإقليمية ومنصة لاستهداف إسرائيل وصولا إلى تحويلها إلى دولة أداة تنوب عنه في تنفيذ مشروعه والتخلص من خصومه وبينما يريد تحريرها من قبضة الممانعة وتمكينها من ممارسة دورها الطبيعي في احتكار السلاح وتحقيق الاستقرار وبين من ينحصر همه في النفوذ والكراسي والمصالح والمال. دشن الجيش الإسرائيلي منشأة تدريبية جديدة في الجولان تحاكي قرية شيعية في جنوب لبنان تتضمن مباني متلاصقة وشوارع ضيقة وأنفاقا تحت الأرض بهدف إعداد قوته لسيناريو قتال واسع يجمع بين الدبابات والمشاة والهندسة والطائرات المسيرة والروبوتات. وبحسب تقرير للصحفي في آفي أشكنازي في صحيفة يعاريف شهدت منشأة
منشأة لبنان صباح الخميس الماضي مناورة بالذخيرة الحية تخللتها انفجارات وإطلاق قذائف من الدبابات وعمليات تمهيد نفذتها مروحيات قتالية، فيما أطلق سلاح الهندسة روبوتات لفتح محاور تقدم قوات المدرعات والمشاة. أفادت وكالة المركزية بأن لبنان سيطالب خلال جلسة مجلس الأمن المغلقة بتجديد مهمة اليونيفيل، وإلا فسيطرح تشكيل قوة عمومية بمظلة دولية، مع التذكير بالقرار 1701 الذي يتضمن إنهاء الوجود المسلح. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لدار المسنين لرعاية الاجتماعية في بلدة حولة بقضاء مرجعيون. والخبر الأخير من هنا، أعلن مركز عمليات الطوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الحصيلة المتراكمة الإجمالية للحرب الإسرائيلية منذ 2 آذار حتى 28 أب باتت كالتالي: 4352 قتيلاً و 12318 جريحاً. النشرة انتهت من هنا، أما الآن ننتقل إلى بيروت ونشرة الأخبار من تلفزيون لبنان.

0: العدو يوسع اعتداءاته جنوبا، غارات عنيفه وتقدم ورفع علم الاحتلال وتفجيرات وحرق الاخضر واليابس. مجلس الامن ناقش طلب الحكومه اللبنانيه تمديد ولايه اليونيفيل الوحاضيه بدعم قوي دون اجماع. منخفض جوي يضرب لبنان وتحذيرات من ارتفاع امواج البحر وسرعه الهواء الشديده والسيول. حرشنا رح يرجع، حمله تطوعيه ووقائيه لحرش بيروت رئاسه العاصمه ووزير الاعلام لتتحول هذه المبادره الى عدوى ايجابيه تمتد الى جميع المساحات العامه. الحصار والعقوبات يخنقان ايران وبازجيكيان يعلن قيودا حكوميه. في أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم، ترامب يعلن إبرام اتفاق مع فنزويلا يمتد لمئات عام. إذن العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوبا، غارات وقصف وحرائق انتشرت مع سرعة الرياح ورفع علم الاحتلال عند أطراف كفر شوبة. أقدم جيش العدو منذ الصباح على إدرام حرائق بين عيت الجبل وحديثة، حيث أدت سرعة الرياح إلى التهام الكثير من الأشجار الحرجية والأعشاب اليابسة، مما يصعب على الفرق الإطفاء الوصول للمكان. كما قام الجيش الإسرائيلي بإحراق منازل في بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، وأطلق النار باتجاه أحد الرعاة عند أطراف بلدة شبعة في قضاء حصبية من دون تسجيل إصابات. في حين تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الشرق بلدة كفر شوبة في منطقة العرقوب ورفع العلم الإسرائيلي على أحد المنازل في أطراف البلدة، كما نفذ تفجيرين عند أطراف بلدة عيت الجبل فيما استهدفت قذيفتان مدفعيتان إسرائيليتان مرتفعات بلدة الهباري.
1: في موقف جديد، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تمسك الولايات المتحدة برفض التجديد لليونيفيل يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها تحظى بتوافق أوروبي أمريكي، وإلا نفتقد إلى المستند القانوني للإبقاء على المرجعية الدولية والتمسك بدورها باعتبارها الناظم الوحيد لمؤازرة الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها مشروطة بانسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية. وأكد بري أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب، طالما أن تل أبيب ترفض تطبيق ما توصل إليه الجانبان بموجب اتفاق الإطار. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلق لمناقشة طلب الحكومة اللبنانية.

0: لتمديد ولاية القوى المعروفة باسم اليونيفيل، لا سيما في ظل المخاوف بشأن الوضع المتقلب في لبنان. استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتركز اللقاء على الواقع الأمني في لبنان مع إيلاء الوضع في الجنوب حيزا أساسيا من النقاش في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية. كما بحث في أجواء زيارة العماد هيكل الأخيرة إلى إيطاليا والنتائج التي أسفرت عنها الاجتماعات التي أجراها مع نظيره وعدد من المسؤولين. في مرفأ بيروت تسلم الجيش الدفعة الثانية من الهبة اليونانية، وتتضمن 13 ناقلة جند و10 شاحنات في حضور رئيس القسم القنصلي في السفارة اليونانية في لبنان والملحق العسكري اليوناني إلى جانب عدد من ضباط الجيش. وتأتي هذه الهبة في إطار دعم السلطات اليونانية للمؤسسة العسكرية بهدف تعزيز قدراتها العملية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان، وتأكيد الجانب اليوناني على مواصلة دعم الجيش نظرا لدوره الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار. حرشنا رح يرجع، حملة وقائية لرئة العاصمة، ووزير الإعلام دعا لتتحول هذه المبادرة إلى عدوى إيجابية تمتد إلى جميع المساحات العامة.
1: انطلقت حملة بمبادرة من جمعية سيدرز للعناية لتنظيف أجزاء من الحرش والحد من مخاطر اندلاع الحرائق، في حضور وزير الإعلام دكتور بول مرقص، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بادية بيروت المهندس إبراهيم زيدان.
0: في أخبارنا العربية والدولية، العقوبات الأمريكية تخنق الاقتصاد الإيراني وطهران تتمسك بالدبلوماسية، تقرير منى العلي.
2: دخلت الضغوط الاقتصادية على إيران مرحلة جديدة مع إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على طهران، وذلك بعد 73 يوما على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ونحو 182 يوما على اندلاع الحرب بين الجانبين. وفي طهران أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بتراجع الصادرات والواردات بنحو 35%، عازيا ذلك إلى العقوبات الأمريكية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وقال بازشكيان إن إيران تمكنت خلال فترة سريان مذكرة التفاهم من بيع نحو 90 مليون برميل من النفط، فيما أفادت وكالة فارس نقلا عن مصادر في وزارة النفط بأن البلاد تملك كميات من النفط تكفي لتغطية موازنة العام الحالي. ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية، أعلنت الحكومة الإيرانية بدء فرض قيود على المؤسسات والدوائر الرسمية بهدف الحد من تداعيات الأزمة، مع التشديد على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية. اقتصاديا، دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الحكومة إلى معالجة الملفات التي تؤثر مباشرة على حياة الإيرانيين، وفي مقدمتها التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار وإدارة سوق السلع والخدمات. أما في الملف السياسي، فأكد بازشكيان أن طهران لا تزال متمسكة بالمسار الدبلوماسي، معلنا استعداد إيران لفتح مضيق هرمز مقابل التزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم ورفع العقوبات والحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف أن أمن المنطقة لا يتحقق من خلال تدخل القوى الأجنبية، داعيا دول المنطقة إلى تعزيز قدراتها الذاتية والتعاون فيما بينها.
0: أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم، ترامب يعلن إبرام اتفاق مع فنزويلا.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على غالبية احتياطات نفطية مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا. وصف ترامب الاتفاق في منشور على منصة تروث سوشيال بأنه أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم.
0: إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

للصديق العزيز حسام شعبو الذي يوافينا كل يوم أم كل برنامج من صوت لبنان بالأخبار مباشرة من تلفزيون لبنان.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت معي معي قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح احشق لا رح هالمرة

البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل ربيت بدموع العيني ربيت بدموع

ومن جورج خباز سمعنا كبرت البنوت. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3 ربل زد وعلى موجة 92.3 اف

لجميع إعلاناتكم على الراديو 3ZZZ يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة بالاستوديو على 9415-1923.

وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413 213 550.

وجاءنا ما يلي. يتشرف قسم ملبون الكتائبي بدعوتكم لمشاركته الصلاة في القداس الذي يقيمه لراحة أنفس فخامة الرئيس الشهيد الشيخ بشير أجميل والرئيس المؤسس الشيخ بيير أجميل وجميع شهداء حزب الكتائب والمقاومة اللبنانية ولبنان، وذلك نهار الأحد الواقع في 13 أيلول 2026 عند الساعة 11 صباحا في كنيسة سيدة لبنان المارونية في ملبون، على العنوان 230 نورمانبي أفنيو تومبري.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا في أي من البرامج المتنوعة التي تبث عبر إذاعة ريترو زد، فشكرا لك إذا كنت مشتركا في البرنامج اللبناني أيضا. وإذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي و11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، وبرنامج صوت لبنان دائما بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبل زد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

ودائما نذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة تريترو الزد، وذلك على موجة 92.3 FM. وهذه البرامج دائما يقدمها لكم جورج زعيط.

وجاءنا ما يلي: دعوة تتشرف القوات اللبنانية في أستراليا ملبون بدعوتكم لحضور الذبيحة الإلهية عن أنفس شهداء المقاومة اللبنانية ولذكرى استشهاد الرئيس بشير أجميل نهار السبت الواقع في 19 أيلول 2026 في تمام الساعة 6 مساء في كنيسة مار شاربل على العنوان 45 بروفيدنس رود غرينفيل. حضوركم تحية وفاء لشهدائنا الأبرار.

ونذكر مستمعينا الكرام أن لصوت لبنان 3 برامج بالأسبوع، يوم الأحد من الساعة 3 للأربعة بعد الظهر، ودائما على موجة 92.3 FM. برنامج الأحد يتضمن موسيقى وأخبار وشعر وأغاني من الزمن الجميل. أما برنامج الأربعة من 2 إلى 3 بعد الظهر ويتضمن موسيقى والموقف اليوم وخواطر وأخبار وأغاني طربية. دائما برنامج صوت لبنان من إذاعة التريترو بالزد على موجة 92.3 FM.

أما برنامج الخميس فهو من السابعة إلى الثامنة مساءً، يتضمن موسيقى وأغنية، خبر اليوم، الإنجيل اليوم، الأخبار وخواطر والأبراج، وأيضاً أغاني من الزمن الجميل. برنامج صوت لبنان دائماً من إذاعة تريترو بالزد على موجة 92.3 FM.

0: ودائما من صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة. وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم مع تحيات جورج عيد، آملا أن تقضوا نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع محمد اسكندر ومسافر يا يوسف.
1: مسافر يا يوسف،
2: مسافر.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاصة بقصة عيس ورك وغزي عالم بنهرة خاصة ومجيش المعدانة منهري قل ضياسة قمعينة ونسيونة إذا مخمل الليالة اتلخوا بات إذا عثا والقورة مخبي مطاعل تبشو بايف غزي القون مطاعل بهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدايا قصة عيس ورك قنيل بتقو غبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: موضع نوث اغذر بيت غلاخد روما بيت غلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الامو تماني قطاطة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثو قذلياثا وخيوثا درومائي وماتا من قيمياثا وصورياثا المرقنياثا ومانت خيوثا تكديم إيلو بالمردوثة وتشعيثا دروما عتقتا بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: 3ZZZ.
7: I want to listen.
8: I will listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
1: 3ZZZ.
6: 3ZZZ.
1: 92.3 FM.

شمانه مخبه قابلو خن يون بشينه جو خرزت اديوم يومات براسل قاتو خن هشائيت من لبا مصايت اتصيتري نقزط لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمه.